رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز

وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا

إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا.

هو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم.

لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

أَبْلَغُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

أهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

ظلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس

لهذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب.

قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين.

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة

تلك القرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها

مبعوثين خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو

يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم

أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد

ولا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم.

يعلمون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله

يوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين.

السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم

يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر

تمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

حب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

0: يا قدوم دوم الخير يا ربي معلمي إلى قلبي فايدا للنفس والمعنى شوري وامي حدث حيلة عاجل
1: UCAP FM

0: كما قد طيب الهم والمعنى.
1: UCAP FM.
0: وعيتم علوما تابعات بنفسكم. ولي بعد ربي غير زيد عدي العزلى. نفع مالكي ما زاء لي حبل رؤيه. وسرت لو عبدا قديما

0: كتابا عزيزا بجار بما سنى. نصلي بتسليم على النور كالفليل.
1: إيكاب إف إم.
0: وجزني وللجنة لا أرتقي مفنى. نصلي بتسليم على النور كالفليل. وجزني وللجنة.

رضيت عن الباقي وعن خير خلقه وزيما به جاوزت كعبا وحسانا. رفعت الى المختار لله مده

0: تطيب الهم والمعنى.
1: يكاب اف ام
0: وعيت علوما نافعات بنفسكم. ولي بعد ربي غير زيد عن العثمان. نفع مالكي ما شاء لي حبل رؤيه. وسرت لو عبدا قديما

0: كتابا عزيزا دم جزار بما سنى. نسلي بتسليم على النور كالقليل.
1: UCAP FM

بدعه ولي قد سان زيدي وميزاني حويت رضا ربي ورضوان سعدي عليه صلاه الله في كل احياني.

0: بسم الله الرحمن الرحيم هو خير لكم هداني الإله بالكتاب بلا حراوة ولا حتاب وجهت كلي له به بلا تردد وهموري تقبلا خيرت لي الخيرات وانصرفت لها ومن فجل علي اقترفت يقودني التوفيق والإلهام إلى رضا باقي له الإفهام رد لخيري الذي لم يرضى لي باقي الهباب خدمة المفضل لوجه باقي قاد لي كتابه أبلوه بالحارات سا كتابا كتابتي لوجه ربي الكريم تقود لي بكم جميع حمار منح لي الله بالكتاب بلا مهادات ولا حتاب ويختار ولي كليتي الله الكريم ولي بكم جار وسكره أروم يقود بسم الله الرحمن الرحيم هو خير لكم وأتانا العدل ناجي تسلم وجهك الكريم ذاتي دون الأسر جهن الباقي الجميل بجمال وكان للمغني بهلم وبمال تصيب مغني عن سلاح بالمميت على النبي الحي الذي ليس يموت باقي وجهك الكريم لافتحاب بيبان جناتك لي تنفتح أدخل لوجهك الكريم ذاتي دون الأسر جنات سال ساتي ساتي يا جميل يا جميل سرمدا ساخدمة للحربي أحمد نويت كوني لك عبدا يرضي خير ولا ياس السماء والأرض رديت عنك راجيا من كردا وخدت لي منك الهدى والقردا بارك لي اللهم في عددي بركة تحلو رضا الصالدي باقي وجهك الكريم يا حبلي ما لا يرى لسالهين قبلي أبلي كتابك إلى أن تفتح بيبان جناتك لي والافتحام بقية نفس لربي الكريم ذكرا وشكرا وصلاة لا يريم ولي وسيلتي إليه أحمد صلاة عليه صلاة وسلم عليه سرمدا في آله وصحبه وتابعين كما لخير يبه نفلهن بقية المكس له وللكتاب وللحديث دون سجر أو هتاب صهد لي بسا رقيب وعطيد قبل وربي خاد لي خير متود قرقلت صاح مالكي مقتضيا وأن وسيلتي وحني رديا يا من وحبت لي كل ما أحب ولي سواي ما لم ألست أحب صل بلا نهاية مع سلام على وسيلة المساسيه السلام سيدنا محمد والآليم وصبي في العالي وفي المهاليم وبالذي هنا أقول اصحب لي وأقبله مني وببسر جرلين باية قبل في ربيه الأولين وسيلتي والله ربي والوليم بالقلب خادما له بخالمين كخدمة السهاب وهو السلمين ومن يسر الكريم والأجبلاء بخالة وخدمة تقبلاء ناجيت ربي من المحرم لقدم سلهجة فخر الهوم حدة أهوى من بسكر العزيز وجادلي منه بخارق عزيز وقلت حامدا له وشاكرا له وأنه راضيا وذاكرا أنافعا إلي جر المنفهم وخدت لي درجة المرتفع لسبب كوني عبد ربي وقديم وسيلتي لذي سيادة تدوم وفي ردائك أدم حياتي يا باقيا لي جاد بالآيات خرفت ساكرا بلا تخرب ولا أسن لله ذا تخرب مرتديا أنه وخاذ للمنام وبي يبصر جميع الأمنام قد كان للرحمن بالأمانين لتابة الحياة قسمانين محوت ما مضى بتوبة النصوح بصارة لكل باريه فصيل مها إلهي بقدر عصم سات الإلهي وهي المعصم جملة ما لم يكن أكبر رضا بما إلي جره سوء خدام يا خير جالب وخير الطافهم وخير قائد وخير النافهم قدلت تدبيري بتدبير كليم ونعقد البيه بتيبك الكليم يا خير حافظ وخير ماكرين وخير شاهد من لساكرين رديد عن قصى مقوس ساكرا مستقنيا بك دواما ذاكرا مد يدي بعد امتدادها لك للخلق ساني لكونها لك كففتها أنت رب من خيرك مددتها نافعة بخيرك لكل مسلم وكل مسلمة وخيرتها كل بلا ومسلمة يا خير ناصر وخير كافرين وخير من سخر كل كافرين من هو أفضل من الإحسان من ملك أو جن أو إنسان لكون من هك هو العطايا بما هو الحيوب والخطايا وكون إحسان البرية الحجاب هل الذي فضلته مع حجاب أما حطاهك فلا يعدوم وليس يفسر ولا يحدوم لساك خاتك الحدا وكنت ليم بتردهم قبل وسير سنتليم مد يدي إلى سوى المخد التلام في سر والعلن إندي اعترام إنا وجدنا ما الكريم وحدام أقن فهل وجدت مولس أو هدام مد يدي لخير سل جماليم لم يكن هندي من الكماليم يا من نصرتني بالبرايا ولي تقود بالورى خرايام ودني الصغار والكبارون بكونك الجميل يا جبارون إني محدث أنا بنعمك إذ خدت لي وكنت لي بكرمك فقلت مسير عليك عليك راديا أنك وبالرداء أدوم ماضيا صل بتسليم على المصطفين ولا لوسعب وسكر يرفعهم يا واهلا قد جل أن يضاها وأن يسارك بسيه ضاها وأن يواصل وأن يباها نبهتني وستني انتباها صل وسلم سرمدا على اليمين yaman dewe ci kal karim lamin ila siwaya ma naaytu mutlaham sarafta bistiram bihi mutlaham khatqutni ya khaliqi wa kuntali wa hutni anil asa wa suntalim rabbaytani safaytani min dahim kama kafaytani sab'at dahim rabbaytani hadaytani sakhaytani kasawtani atahamtani raqaytani wa kuntu qablu khaifan muttarab mujassiban anil baraya turam multajihan ilayka bil muqtarim bi afdalil khidami sastirarin wa qutni bihi ilayka ya jamil fasar madan ila siwa kalaimil ya man wa'ata li khayra tahliya min ba'di ma rabbaytani bi tahliya salli bi taslimin ala khayril wara kama wa'ata lil muna was-suwara ya man yuqdu li ujura shakirin kama alantani khulab al-mushrikin wa min ladunka li yaqta ilma qarfa hasani wa mahata sulmam fasirta khillaka wa hibbaka bila takallufin wala asan wala bala tan khadiman bi midadi wal khilam wa bi siwaha dun qaddina wa lam wa li taqulu wastahaytu abada bila asan in iqtara wa qad bada wa li ja'ata khayra barrin wa sawab akli wa subi jalibatin li sawab wa li ja'ata nawma ahla khayrin wa li taqulu minka ahla mayrin wa li wa'ata an fahat tilawa wa khidaman tukhallidu halawa salli bi qadrika wa sallim sarmada halal karim misl masaya ahmada wa alihi mahasihabihi alkiram ya man taqulu li ya afdal maram ya man wa'ata li ya hawdan ahmada ya wahidan laysa yasaru samada salli ala sayyidina muhammadin وآله وصحبه والهمد يا من حل النبي يصلي بسلام في آله وصحبه عني يا سلام سميتني ختم بعبدك الخديم يا من يقود لي بسارات تدوم يا من وهبت لي أفضل الكلام كما كفيتني دواحي الملام صلي بتسليم على المبصرين في اسمه مخلدا لي بصرين ولي بكوني السكر صدي وبالذي يزيد سكري جدلي يا خير رب كان لي ومنا على يبصر الذي استكنا صلي على سيدنا محمد وآله محسها بالهمر كليتي حمدت مطلقا كما حمد كل من جهلتها كما وسكو سكوري واستجيب أطلقهم موصيها يا خير معط مطلقهم وصر مرا صلي عليه بالسلام وتل نسامي به خير كلام يا ربنا يا خير واهب الوهب حدت لي حاجة من خير رهب حرقت لي كن فيكون عبرا يا من يباهي بالكرام العبدا بجاي سيد الورى وصليا عليه بتسليم وحمد كل يام يا واهبا وحب لي التوفيقا وحين سيري كنت لي رفيقا صلي بتسليم على الوسيلة سيدنا الذي أري سبيلا محمد وآله وصحبه واقصد قدري خطاء لحبي يا من وحبت لي التلاوة كما تحب يا وهاب يا من حكما لي بتلاسم الكوامل الصحة مع الذي اللي اخترته مع الصحام وبتلاسم الذي فاق الخيام في كل ليلة كما فاق الصيام وقلت لي بركة لا تنثرم قد لا سمت توزعة لا تنخرم مباركا في قلمي وفي الميلاد وجدت لي في كل شيء بالصلاه ولي جعلت ما كتبت اكبرا رضا لديك قد يسر الكبرى صلي وسلم وتبارك ابدا على الذي كوني خديمه بدا بفضلك البادي وجاهه العظيم واكتب له منك بصدر نسيم حد حروفه بالانتهاء بصارة تصد به لهاي يا من رديت عن قصص شيخ نايم يا من رديت عن قصص شيخ نايم بك عن الملوك ساس نايم عليك مصلي جدت بالصفاي بلا مهادات ولا جفاي حضر خديما بدوام العافية سرا وجارا ساقيور صافيا صلي بتسليم يدوم سرمدا على نبيك رسول أحمد وآله وصحبه وبارك يا واحدا سواك لم تشارك يا من رددت عنك يا مقدم صلي على من اسمه مقدم سيدنا محمد والآليم وصحب في العالي وفي المحاليم يا من حزمتك الكلي وجسدي كما نفيت لسوا يا حسني صلي وسلم وتبارك سمدي على النبي المنتقى محمد وصدر رضواني عنك يا سمد يا رافع السماء من خير عمد رضيت عنك ربي في الايام رضا سوى الصلاه والصيام رضيت عنك دهر يا الهي وانا حبيبك رسول الله وصيلتي وحرمتي وجنتي عن الحساب والاسى والجنه سيدنا محمد فصرمدا صلي وسلم عليه واحمد بجائه كليتي وتقبلي مني جميع ما يفي من قبلي يا من ما حني ما تقدم وما تأخر وكل قدم صلي بتسليم على المجمل سيدنا المكمل المكمل سيدنا محمد وبكن قد لي ما لبصر لم يكن وسرات بالسلام أبدا عليه بالآل ومن تحبدا بلاق من سهابه وتابهن كما لخير أبدا سقط اللهن أصبت ما في دفع الأبدا فيما أخذته ومنه بدا وصد بأني أنك سوري دائم وبك شاكر وبالخلائم كفيتني محرما ومشكلا وكل مكروه صرحت لك الكلام جعلت كل ما أبحته ليام خير الردا عندك إسكنت ليام جعلت خير ما تركته لجام لي رباحا وهي لي لم تلجام ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا للباخر ولي الكافرين مع النبي ما له مكافئ لله كل بالنبي عبدا ولا أجاور الذي لن يعبدا نفى رسول الله كل من طلب ما زاني ولم ينل من الطلب يصل إله بالنبي من راما دري ولا يفارق المراما جر رسول الله صلى الله عليه بالعار ومن والاهم على يسال كرم وجودي وجادلي بمخجل السجود لخير يصنعم به حيا لجا وعبدا لجحدي لن تلجا أصبح الله لخير سرمدا ولا أرى بها ليال مقمرا لله قد وجهت حمدا بشكور ولي يقول منه تجميل السكور لوجه الكريم ساخر الإلى خيري ولي بدلها تفضي إلى حدد ربي أبي حسرى إلى كل حد من ميتا مسؤولا لا يتوجه لياد من لجيم إلى لياد لي ولي لم تليم لا يتوجه لنحوي كافر ولا منافق ورب غافر كفاني المستعصين اللهم خطا ولا إله إلا اللهم إلى سوايا ما كل من ترك ودل الذي به حسنت من سرك فر الذين كفروا لخيرهم في عبد بترد أسن خير رد الذين كفروا بخيسهم ربي لخير خلبوا بكفرهم يعتل إسرائيل كل من أراد ما زاني منعسلا بلا انفراد نفى الهدى إلى سواي الله بسر لا إله إلا اللهم عنه رديت وعن المستطعين عليه خير الصلوات الأنفهم لوجهه الكريم خاد لي السمن بلا حد وأتاب للزمن أنا لني ما وده الأبرار وليس وجهات الأشرار إلا يتنخاذ المنا بلا عذاب وعبد الخير دون خاد الأذام لا يذل خلاب من له الوراء كما إلا يخاد منه السوراء ملك النفع وجه حدرا إلى سواي ولخير الخرر وجه لي تامين والتفسيرا مؤيدا مصفيا بشيرا مع توجه سوي الدلاليم لجهدي وجاد بالحلاليم نجاه يالي من حجر ومن وباب وخاد لي في كل زيه أسباب ينخاد نحوي مؤمن ومسلم ومسلم وعبدا لا أسلم نفر هدى ربي لخير خبلان يلتمس دري وكل باوان سلام من سحر للتجارة على الذي له خدو تجارة بادر له الموم مع الصواب تكرما وفصت بالصواب ينخاذ لي في جملة الحادات أجل الكرام ورد الصالات لا يتوجه إلي الظالم في أبد وبي يرقى عالم أستاذ سلام عيسى البرايا الكافي على نبي ما له مكافي لا شك في كون الإله واحدا وبان لي من سكفان الجاهدا الله لا إله خيره ولا رب سواه اخترته محولا على له القلب دوام وله الأمر كله أراني فضلهم له حقائدي مع العبادة ومنها ما سأني عبادا على أني خلاه من لم يحبدهم وبي يبصر الذين عبدهم هو الإله لا إله إلا هو وكل بهداه علام إلى سواي ولخير مالي ينور الأصاب الخاذلي آمالي لنخاذد الهلوم والحبادة بفضل من بصر بي عبادا ليوجه الخط وما لي مهم إثاره وحب وإنده لي جمهم إلى يقعد سمن للسسترام مني وبه لديه سترام لو كتابي ولخير لجوما من السراه خصد وقوما لوجهك الكريم لا توجهم لكسر مدن لي والمنى لوجهم حديتي منك ومن خير الورى لأوصلت أبدال لجو الصورام تقود لي في موضه ودوري ما ست يا من جدت بالبدورين كسرت للأسعار في الكتاب وبالحديث ما هي العتاب فتعطي فتى مبينا يا كريم وبردا لي تقود ما أرم كفيتني در السماء والأرض ولي خبرت ما مدى من قرض كفيتني در الهواء ودرر البرد والحر وكل شيء غرر ودر كل ما خلقه وما تخلقه وبحديث الأقوام كفيتني در البرايا مطلقا أعتقت كل مكرما ومطلقا محوت حبيبي تبصر جميع ما اخترت لي من الخيال يا سمين وبي تبصر الذي رعاني وخدت لي منافع القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: UKB FM, la radio citoyenne.
2: UKB FM, nous sommes ici à Toubandam.
3: Et Toubandam,

0: UKBFM, la radio citoyenne.
1: UKBFM, nous sommes ici à Toubandam.
2: Alvelwara manchaka anmustava. Fariz al-qadim irayatan domodibay. Alvelwara manchaka anmustava. ورث القديم ولاية حضم لبعي ألف الورى من شك أن المستوى ورث القديم ولاية حضم لبعي فالمستوى ورث القديم بفليا وبجهدي وسجاي حضم لبعي فالمستوى برز القديم بنوريا وجمالي وجلالي دمو دباي فالمستوى برز القديم سريا وبعلمي وبحلمي دمو دباي فستم بكون مستوى قد جاركم قد جاركم ما أهلي يا أهل الله فَسُمْ بِكَوْنِ مُسْتَبَى قَدْ جَارَكُمْ قَدْ جَارَكُمْ مَا أَهْلِي يَا أَهْلُ اللَّهِ فَسُمْ بِكَوْنِ مُسْتَبَى قَدْ جَارَكُمْ قَدْ جَارَكُمْ مَا أَهْلِي يَا أَهْلُ اللَّهِ مِنْكَ جَارَكَ يُلَنْ مُبَاقٍ وَرِيَنَكَ مِنْ مُسْتَبَى أَوْلَمْ مِمَكَ جَارَ وَلَّهِ ñaanu ñaakaan ñaaku leen deex mustaba ñaakaan na leen di kalaamee den ñaaki ndaay ngur beddu leen gerfel ngir mustaba ñaakaan na leen di kalaamee sawa ñaaki ndaay ñaalu maakol makku leen ngir mustaba beelaan na leen di kalaamee am ngeen ni daay daaraami mooy Tuuba bu uxnu maabi كوبي منتدى من سعر ناك ناك ناي يا أحمد مني أمنا دال مؤمدي يوم القيام جنت لين سنواج واي يا مصطفى يا ناك أمدل دال نخل ومن جروي في يبوين يبل زباي ومن جبن بي بوانا فيني تجل فنوك بوانا جيجين يا رين جوكي تنغاي كلا داون غدب kula fay nga fay ni te doono fay mbolam jiri ni ak bay yaay seeni bay yaani teral yaani yaram jinu may teram yaani defal yaay jenn way yaay tara ngay mangi bamba yarale mo tax ni nga ba jall salum jall bay ya xam tara ngay wa ka jor ak wa ba yaay tagu buri mi da dem lamay waman ganar wamat wala ken reeratul ya ci dal ba dole ci sant yaay ya mustafa nil mustafa nil mustafa yawm al qiyamati rangle ne bu ay miday miskin ya da joy sey ko bamba ci wam sey sarro nga ci ronga yi ya matla koy majjakatul ndaw fi te tu reeme pa de ngir moflu kadi ma songaleen ya di sabay ya tiya ngam islam ni dakki ka bahda ya yenuri ya te murten barmanay ya bole galli bole jari yepp jar am tal hima bi ahlina ya amilay ya bole dongay bole bokki yepp yor yalla ngi dem ndanyama dundal fawlay tal murgi ya kayor ya te am bay مالي قمل سبتال في سوني بداي يا مجتبى للمجتبى للمجتبى يوم القيامة بوني سنجاي موزا كلام لاي مورا المجتبى وان يلدرون بكجلي من لبجتاي موزا كني مهلا فتوني مجتبى يا مم جناجك فرن دين يجنون سباي دالن مرجي يا خير بامباي مسيني ماي ابران دبي دي قلل سمسن دراي نور من الايتو موي مسين باوستو صوت رجال مريا سينيرو اي سريال جل فين بلال واتو بل motax bala bi wacci ñu ben ala tay tak yaara tax lay xor xoral bay xoy xoyal ya tax bala be bale won ci salaay fariyaara li haral jaamu ak ci nak bawal li haral mbor li haral bambur ak jaay jaay ya muntaqam nil muntaqam nil muntaqam يوم القيامة بأول جبريل أنت المقدم والقريبة في الوراء بعد القديم يا دبرك للدابعي بالنار يكوي وعد القريبة يا تجن نزب عيب موغن في أمتري جن في ألماي برد أن لك هنا بعوي قونا أرام يا رمض دم دم لوك سدن يملي ألماي يا رتفان جقون كما تفايوك تأي la bayda cham ci la wuul moy say say naay ta sar kan summa qarbal mustafa santu waaya baw ko yar bi yar ay khutba ye daay re wuul de ya qamul bi jali am kaayane hi ni ye baay bar waqiqatu wa shariyatu wa nada ma dunya bo ila al waraya jan way ya imam lam bahuna da san wulen te bi يا نوم تي كلا تدي توي كلا ماندي داي يا مرتجا من مرتجا من مرتجا يوم القيامة ولا يا كارا من يساي كلا أمدي كو أمور كلا ياكو جاي كلا أمدي يا نمالا كبسا داي يا نيا فل سلا فل فل بجاي كم كو أمدي يا نمالا كبسا داي واجو كفانا دعند سبجو تنصاب kupaya dejeb kaje do do ka segi balay kula kas bazob de jandu do do do no dam so jo am war tun ar gor tebel de ay yalla la job yalla la tab ya mustafa so jo am jal jal ari ma man tab balay kula am dire kula nyak ko jo yalla la am ya gam de ak ba ya qar ya gam na jay ya nam bo gor ya do no gor ya do no mbar yo yari yati nga cangalo na bi ay yaay mustafa min tanem bakke di deliat di ka deliat ba ca bal hayda zamani bay ngay mustafa min tanem ko ti di deliat di ka deliat ba ca bal ci ok ten yaay sey wa ma taw na ci so wala ci ten ci ni ko may mustafa se li ci buraw di dugul to kay sey wa ma taw na ci so taw na ci ten ci ni kamaay mo dar jeede te gure di dum te bay sey wa ma taw na ci taw na ci te gure kamaay mo dar te be de boraw be dum te bay do ak ci xol yir ter sey lo lan te de sey kaddi ya jena bongo bo hol sey yo ne dal ya bu la ci gam lolu ne mbole pa dum lolu ci gina jafé to wax def mu ci am faara gam waw sey wa du be jena bongo bo sey yo ne dal sey kaddi ya jena bongo bo sey yo ne dal do ak ci xol yir ter sey lo lan te de sey kaddi ya jena bongo so do sey yo ne dal ايا تحب الورى يا مصطفى بلاك ربك لو يقيل لمنا سائل وادع لك امرك في سمانك ربنا يا تحمل بسعر جيك جغيداي ويكر ودا وي مصطفى بمخيك بل ما كيرني مصطفى دمود باي ويكر ودا وي مصطفى بمخيك بل ma kayal ni musala do modi bay musa qadim al musala mo de tiwi mira musala ko de alul mo say say ya murtala nil murtala nil murtala amiri la wari al qadim ko don sabay ya rabbi salli ala nabi muhammadin mali wa qadimi ko kadi bay يا رب صل على نبي محمد مالح وقدير وكاذب بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما محمد وسلم تسليما إنما الأحمال باليتيم ونيتي تبارك بالثلاثي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صبقي وارتباقي الحمد لله قديم الباقي في الأرلين صبقي وارتباقي وهو أي لا يموت أبدا.

على نبيل الصبار أماني فعلى البلاد وزماني على نبيل الصبار أماني وبعد موزا جمع ديال مارسيال جمع زراء مكيال زائب رجال وبعد موزا جمع ديال مارسيال

0: مار قريب ابو قريب ابو نصر يا احمد المكي سايب الاذون بدل كرم محمد المكي يا مجك جوا احمد المكي بدل كرم محمد المكي مجك جوا احمد المكي اقول باي طبون مصطفى كنت لي يا يا علي عبد المصطفى وعلى يا عبد المصطفى مكيا دبي تبا مصطفى مكيا وعلى يا مصطفى مكيا دبي تبا مصطفى مكيا وكل ما قدره إليه لمؤمني أفضل من سلاه دنيا سدان كرب تغوري خير ما عمك دنك جاري في على دن تغونا شوي مصطفى جوكو جي تروي نريون كي قلبا دغل بعندك شو بارين دي فاتي لو كي يقي دينا شايد واتي هو كل نفس مكتا تمكي سايقة الموت بغير ساكين وكل نبيل ما كتاك مكة سيقض الموت بغير ذلك وقلبك أو جويل لينا مصطفى قطب السمان تيب جمنا بنفى وقلبك أو جويل مصطفى قطب السمان تيب جمنا بنفى كيوانك مؤجل جماعي توبا كنن نفات نغن جتبوب كان مدرج ما يتوبا سن فاض لغن يتبوبا جمع جيجان انكو بسر باتم يوكا سانيان لذكرن بايم جنا جوين اكو رجال الغيب جنغا دي جاي دي جاي بسر بيقان دي جمع جاي غرد جوين انكم دي جرا سماني يوكو ننجسن دي جانت بني زنا ليارج انت تقولان يوم ذاتي ديجوي قبل السمان ديجان يديانغو غوري بودي دان نيا دي ساي بدم تتياني دان ني تابي على بابار دم بفاتو ني ما وتي لكتي للآياتو نيا غن كرات نفاد عنك مصطفى بخارو جادون مرجد ايبا اكي علي ايبتا بطار دمنا واني بلي شبت بلي وينا اكي علي ايبتا ايما جاي شيخ امدي جاي مست جاي قبيل امدي اكي علي ايبتا ايبنا اقنا توبا نبنا جنا شبا يمبوبا أبي علي أبنا كما جوي نوري أنا ديانغو أبداً تناوي أبي علي فلك مزون جوينا كاميليا بني لمراب ديشين أبي علي كيب مغ جوينا نجي أبنا كيخ جولي بوينا أبي علي غوروي قدمنا ويما لما نجاي بير امنا ابي علي دور جاي جدمنا ويما لما نجاي بير امنا ابي علي تبري بدمنا كيندو دوي باي جيري قمنا ابي علي غزرا قاد مسكيني تتوب تو باي اجي أبي علي كبن الله إيجا دو أدوه رفلي أقادم أبي علي كي دفر واتوبا ستوبتون جربل جده مفوبا أبي علي واجو خير جدمنا دانا ما يوتات بس نرخمنا أبي علي إسفرس ودمنا بقاج تدنا يو بازرنا أبي علي سنلو جدنا rabi ay qiraato wi ayamna jambar gi dem na wa ju xam de yalla jambar jom jambar ngor kamila jambar gi dem na wa ju xam de yalla jambar jom jambar ngor kamila ta kama da ngaran ci ay soban digal barana bayna saul ci yow ma jomla di nirer ba tuba ci ñu tuban ci am de wi tam tam el ba dem na ci yow juma di nirer ba tuba di ñu tuban ci am de mo ay tam el ba reeram ta sa am ñu ko jeex mo jere zon pereñ gore ya le ñu de ayin vayin suma ayin ayin way manam am ayen joylen may ayin vayin suma ayin ayin way manaw way man joylen ayin ayin ala fardi qalibam de chamu dara makiu ma akatar de ayin ala bagni imamatu ba charira buna ci bisbaba ayna la bagdi chajila lande melaralon samanila ayna la bagdi chajila lande baler ba fayna don lay ayna la samjil wa asil jali jant baleralon samanila ayna la lande wala abademna ayna la باب الحلال لا في ملكي وملكوتي لي أين لا كرمي رجال لا معظم براي قلب أولي أين لا قد الوراس الجاي قريب ذو القديم دون لي وأبيب لا أحب أهلي لا إن لي lamma jattas na barma dem ginani sorbere ambi bakku wi samani kuma na ya sadine don waaja tarki ambolo ma tabar jumaaji dalu akla yow atum di dombo ta ayna fu ama wa zil tarikh dalu makla yow atum di dombo ta ayna fu ama wa zil tarikh daru salaami yow ma sala mo di ganu jidum da la mirar ila ganu rid dar salaam yer ko wel tam ko muy magal ñu ko magal seen jël magal seen za def ni debul wax la yow adam jidum bi sayna fa ama wa seen tarikh ba daru salaam yow ma sala mo di ganu jidum da la mirar jangala ba listaqale ngir baganya tuba malabrar bizum gane aduna gisna boma deru rasulai tarma tuba man ci ala yon kon do ci yor yor mo ko yagal te mamma ko ko mo ngi gor mamma na ci arna na ka wax baram sam ma ngi ci xale ma jabar fi rek sam Sering mamar jarak ke tu dia kadwa bang. Tu dia ke bapam bamba nyonya musala. Ke Muhammad la bamba sayang kutuba. Dia dikiwa. Nina ke gola. Nina ke berga. Ke Muhammad la bamba sayang kutuba. Dia dikiwa. Nina ke gola. Ke Muhammad la bamba sayang kutuba. Dia dikiwa. Nina ke bama. Nina ko andir mustala yaram ba moy doona yaram aja ban taram ba moy no wala qiyari ta mbake chamal ni dada dada ya ko fi sharir ya makat bu amadina am ñu am ko melle mo am ci diine ahmadu aminata ya rabbi taru ko taver ayna lu badri baram pidi dirile ko ci adinam amone ni jalaale dara ka dara khamdam baram pidi dirile ko ci adinam amone ni jalaale dara khamdam Absalom, yeah, we even go through. Abjad, I could go over there and kill you. Shut the mouth down and learn the things on the podcast. I said, the guy there, I never know the funky. Mom, the mother, I'm done up with Abjad. Mom, people, and but they would do her again. Tell us a mile of Bamba, say I am. Why shall you do the salient in for Bayam? Why you come on, tell her, tell her. Fani egi tu ba mutasal gele mami dulo mo jek jek li ci ba kere jandi di gadna
1: waaw fofu sun mama dafa am lo xamé ni dañ ko dégg don ci wut ak lèr ndax dañ ko dégg ni jamono yi nga xamé ni sun nok mi ngi gëna ci aduna da fek ku bax ki di dugg xalwa muy dugg xalwa nak ni len mam ferno kon top to len dërem ba nga xamé ni sun mama dar sun nako bopam degna sun mag ñew ni ko dédé mu sta lañ ko ci dé lool la lañ ko dégg té xamnu ba xam mom dama mo taxan bay mo sa xari wax li yëm dé wa mo tam wax ko sun malika yi diari da wax na ma ci lamiñam né sun tuba dé bam ñew ci aduna lay yoon ci ñofa ñëk bi mo ko ci ko dama sona ni ci kat amna bal gan goxal bi ñu mo ko ci ci dégg mo tam ci dégg wa né sun fal ñu jamono né sa borom bu jibi ci man na ma sona aw bu sa amna bané nañ ko ci ci dégg wa ni ni la ni la demi.

0: فدار منان فذاك بانا فدار منان لبند كامل ينا كزي بامبا تيجي موي كامل كل ادل على العاج عبد الله نور مو ربون كامل با مستراي بور كامل با مرجار لون كمال جان بنجامنا كمستوى كمال جان بامبا نجيرنو بابا ما يديسه فدار منارو فك ادجروم لام دي بانا بابا ما يديسه فدار منام فك ادجروم لام دي باوان كلام لكامبل مويت بايام تيام جين بابا ام سين جاباي نا يام كاتان لاكل مويت بايام شكال جين بابا ام سين تاريخ ماو كاتامبل مويت بايام كام جين بكال تاريخ ماو
1: راعي وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله.